اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمد من الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.